0: أهوم
1: اشتقنا للبيت
0: وطني مان
2: همارا كر
3: نشتم فيه
4: من بيريا خان إخوة كريا
5: مويا كوجا
2: كر
6: كولو
0: نينوب
2: مي فاميليا